لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

صوتا عربية من فانكوفر تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

إذا مش كوجك أحمد بده يكون غيره. مرات الواحد يفتكر حاله فتح الدنيا وعلى وعمر ويكون في حده قلب مسكر. يلي بده يعمر بده حجار يكسرها، ومش كل الحجار بتتكسر بسهولة. في حجار بتفرح وحجار بتبكي وحجار بتهرب منا. لكن

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota arabia.com تستحق السماع.

لك في الدروب والنار، لو بحت بأي حرف تكدس الليلك في الدروب.

0: تلاقي اختك وين ما كنت. إليكم.
1: السادسة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدتها وتقدمها لكم رولا أبي حيدر،
2: ونستهلها بالعناوين. ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق يضمن سيطرة أمنية أمريكية دائمة على غرينلاند. الرئيس الأمريكي يوقع قانوناً يفرض عقوبات جديدة على موسكو، واستمرار التصويت في الانتخابات التشريعية الروسية. مواجهات مستمرة بين الرياض والحوثيين، وباكستان تؤكد المضي إلى أبعد مدى في الدفاع عن السعودية. التصعيد الإسرائيلي متواصل في جنوب لبنان.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: في التفاصيل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أبرم اتفاقا مع الدنمارك وغرينلاند يمنح بلاده سيطرة دائمة على أمن الجزيرة القطبية، ويمنع أي وجود عسكري لخصوم بلاده عليها. أحلام الطاهر.
3: الولايات المتحدة ضمنت إلى الأبد القدرة الكاملة على اتخاذ ما تراه ضروريا في غرينلاند لحماية أمن الجزيرة. هذا ما كتبه دونالد ترامب على منصة تروث سوشيال، مضيفا أنه لن يكون بإمكان أي خصم لواشنطن إقامة قاعدة أو وجود عسكري في غرينلاند أو تنفيذ استثمارات حساسة فيها دون موافقة الولايات المتحدة. وفي توضيح لهذه التصريحات، قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن الاتفاق الأمني المتعلق بغرينلاند الذي توصلت إليه الولايات المتحدة والدنمارك يضم عدم تمكن الصين وروسيا من إقامة قواعد في الجزيرة القطبية، في حين أفادت عدة وسائل إعلام بأن الولايات المتحدة ترغب في فتح ثلاث قواعد عسكرية جديدة. وأصبحت غرينلاند الغنية بالمعادن محوراً للتنافس على الموارد والنفوذ في القطب الشمالي، وسط مساع أمريكية لتعزيز حضورها الجيوسياسي وتحركات أوروبية لتوسيع الشراكة والاستثمارات في الجزيرة.
2: رئيسة وزراء الدنمارك أعلنت أن الاتفاق المقرر توقيعه بين بلادها وغرينلاند والولايات المتحدة بشأن الأمن في الإقليم الدنماركي يعد مفيدا لحلف الناتو وأوروبا. تزامنا، وقع الرئيس الأمريكي مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة تهدف إلى الضغط على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، بعيد إقراره في الكونغرس. يحمل النص الذي يعد أول تحرك رئيسي للكونغرس ضد موسكو منذ عودة ترامب إلى السلطة اسم مبادره الرئيسي السيناتور الجمهوري لينسي غراهام، الذي توفي في تموز يوليو وهو مدافع شرس عن أوكرانيا. من جهته، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الهجمات الروسية المتعددة الطرق لن تبقى بدون رد من جانب الأوروبيين، عقب اجتماع عقده في قصر الإليزي مع قادة الأحزاب والمرشحين للرئاسة. ووعد ماكرون بعقد قمة لمجموعة السبع تركز على الطاقة وعلى الملف الأوكراني خلال الأسابيع المقبلة. سميرة والنبي والتفاصيل.
4: وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجددا تحذيرا مباشرا لروسيا، حيث أعلن أن هجمات موسكو المتعددة الوسيلة لن تبقى بدون رد من جانب الأوروبيين. الرئيس إيمانويل ماكرون أوضح أن روسيا ترتكب خطأ فاذحا إذا استمرت في هذا النهج. وقال الرئيس الفرنسي عقب اجتماع عقده في قصر الإليزي مع قادة الأحزاب والمرشحين للرئاسة إن طبيعة العدوان والتهديدات الروسية في أوروبا تتغير، ودعا إلى تعزيز اليقظة في مواجهة هذا التهديد وإلى وضع خطة لحماية المنشآت الحيوية والمواقع الأكثر حساسية في قاعدتنا الصناعية والتكنولوجيا الدفاعية من هجمات الطائرات المسيرة والهجمات الإلكترونية. ولم يتوانى إيمانويل ماكرون في الإعلان أن فرنسا ستدعو خلال الأسابيع المقبلة إلى اجتماع لمجموعة السبع يخصص لقضايا الطاقة وللبحث في كافة السبل لمواجهة الحرب الروسية الهجنة. الملف الأوكراني سيكون كذلك في صلب المناقشات واللقاءات التي من المقرر أن يعقدها الرئيس إيمانويل ماكرون أثناء مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
2: والهجمات الروسية تجددت على مناطق أوكرانية عدة بالأمس، ووصل التصعيد مجددا إلى العاصمة كييف التي تعرضت لهجوم بصواريخ باليستية، فيما ارتفعت حصيلة المصابين بضربة مزدوجة استهدفت وسط أوديسا. وعلى خطوط القتال تستمر المعارك بوتيرة مرتفعة بالتزامن مع إعلان أوكرانيا استهداف منظومات ومواقع عسكرية روسية جديدة. من كييف مراسل مونتي كارلو الدولية محمد زاوي.
5: عاد دوي الانفجارات إلى العاصمة الأوكرانية، وأعلن عمدة كييف أن القوات الروسية استهدفت المدينة بصواريخ باليستية. بتزامن تعرض محيط العاصمة أيضا لهجوم جديد، وقالت السلطات المحلية إن ضربة الروسية تسببت بأضرار في منشآت للإنتاج والتخزين في منطقة فيشهورود، كما استهدفت هجمات منطقة فاستيف وأدت إلى إصابة 5 أشخاص على الأقل بينهم أطفال. أوديسا جنوب البلاد كانت هي الأخرى مسرحا لهجمات روسية، حيث أصيب العشرات بينهم عناصر من رجال الإنقاذ بعد استهداف مبنى إداري. وفي وسط البلاد تعرضت مدينة كريمينتشوك لهجوم آخر ضرب منشآت حيوية ومؤسسات خاصة، وأصيب على إثرها عدد من المدنيين. في المقابل أعلنت القوات الأوكرانية استهداف قاذفة روسية من منظومة بوك M1 في محور زابوريجيا بواسطة مسيرات هجومية، كما استهدفت أوكرانيا محطة تحكم أرضية لمسيرات أوريون الروسية في قاعدة ساكي بالقرم، ومواقع لتخزين وإطلاق المسيرات ومستودعات عسكرية روسية في رد على الهجمات الروسية، تقول كييف. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
2: والروس يواصلون الإدلاء بأصواتهم في انتخابات تشريعية تستمر 3 أيام وتبدو محسومة النتائج لصالح حزب روسيا الموحدة بزعامة الرئيس فلاديمير بوتين، فيما تلقي الحرب الأوكرانية المستمرة منذ نحو 5 سنوات بظلالها على هذا الاستحقاق. أنتم دائما في الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا من مونتي كارلو الدولية. سمع دوي انفجارات في الساعات الأولى من صباح اليوم في العاصمة السعودية الرياض بعيدة تحذير الدفاع المدني من تعرضها لهجوم جوي معاد. من جهتهم قال الحوثيون إن مقاتلات سعودية شنت 26 غارة خلال الساعات 24 الأخيرة استهدفت محافظة تعز في جنوب اليمن في ظل تجدد النزاع في البلاد. حازم حمد.
6: تشهد جبهة كهبوب قرب باب المندب تصعيدا لافتا، إذ أعلنت قوات درع الوطن صد هجوم حوثي استمر أكثر من 3 ساعات، مؤكدة تكبيد المهاجمين خسائر وتدمير آليات. وفي الجبهة نفسها قالت ألوية العمالقة إنها أسقطت طائرة مسيرة واستهدفت تجمعات للحوثيين، ما أسفر عن مقتل 3 منهم وتدمير 4 مركبات. وفي تعز تواصلت المواجهات في مديرية الوازعية، حيث نفذ طيران الحرب غارة دقيقة على تجمعات الحوثيين أسفرت عن مقتل 30 وإصابة 60 آخرين وتدمير 6 آليات قتالية ودبابتين. كما استهدفت القوات الحكومية مواقع للحوثيين في المخ والدمنة والراهدة، بينما أعلنت قواتها المشتركة في مأرب إحراق طقم وتدمير مدفع خلال عملية مشتركة للقناصة والمدفعية. التصعيد امتد خارج الحدود، إذ اتهم الحوثيون السعودية بشن 37 غارة، فيما أدانت اليمن وقطر ومجلس التعاون هجوما بطائرة مسيرة على طائف أدى إلى إصابة طائرة إيطالية داخل قاعدة الملك فهد.
2: المتحدث باسم الجيش الباكستاني أعلن أن بلاده ستمضي إلى أبعد مدى في الدفاع عن حليفتها السعودية في وقت تتعرض فيه المملكة لهجمات متزايدة من الحوثيين. هذا وبدأ الحرس الثوري الإيراني وقوات البسيج منذ صباح أمس بمناورات عسكرية وأمنية في طهران. وأوضح قائد الحرس الثوري في طهران حسن زادة أن المناورة تهدف إلى مواجهة الأنشطة الدعائية والإعلامية لمن وصفهم بأعداء النظام الإيراني. علي منتظري من طهران.
7: شهدت العاصمة الإيرانية طهران أمس مناورة شارك فيها 100,000 من قوات البسيج التابعة للحرس الثوري الإيراني، وذلك لاستعراض جاهزيتها لمواجهة أي هجمات برية أمريكية محتملة. وفي الساعات الداخلية تتحدث أسد إعلامي وشعبية إضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي عن احتمال إثارة اضطرابات واشتباكات مسلحة في الشوارع الإيرانية بالتضامن مع هجمات جوية أمريكية محتملة على مدن إيرانية كبرى، وذلك قبل الانتخابات الأمريكية المقبلة في نوفمبر. وكانت قيادة البسيج قد أعلنت سابقا استعدادها لهجة أكثر من 12 مليون متطوع لمواجهة أي تدخل خارجي أو نشاط مسلح معاد للنظام. فقال حسين طائب رئيس منظمة البسيج في إيران إن عملية دمج قوات البسيج في كتائب دفاعية وتدريبية ضمن القوات البرية والجوية والبحرية تقترب من الاكتمال، مضيفا أن الولايات المتحدة ستغادر المنطقة بعد هزيمتها. علي منتظر، تهران، منتقل الدولية.
2: وفي لبنان يتواصل التصعيد على الجبهة الجنوبية، إذ شهدت بلدة دير ميماس توترا بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي على خلفية استحداث نقطة مراقبة في المنطقة الأمنية من دون تنسيق بين الطرفين بحسب الجيش الإسرائيلي الذي اعتبر ذلك مخالفا للتفاهمات. في المقابل أكد الجيش اللبناني أن التنسيق تم مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان. من جنوب لبنان مراسلة مونتكارلو الدولية فالنتينا السمعان.
8: شهدت بلدة دير ميماس استنفارا بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي بعد تقدم دورية للأخير باتجاه أطراف البلدة ووصولها إلى منطقة التقاطع، حيث استحدث الجيش اللبناني نقطة مراقبة، وبعد إبلاغه بضرورة المغادرة وعدم الاستجابة ألقى الإسرائيليون 6 قنابل صوتية في محيط النقطة، بذريعة أن الجيش اللبناني أقام حاجزا في المنطقة الأمنية من دون تنسيق، وهو ما نفاه الجيش اللبناني موضحا في بيان رسمي أن النقطة استحدثت بالتنسيق مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان لمواكبة الأهالي أثناء تفقدهم الأراضي الزراعية، وأنه بعد إجراء الاتصالات مع المجموعة غادرت القوى الإسرائيلية المكان وعاد عناصر الجيش إلى مركزهم الأساسي. هذا التطور أتى غدا خروقات إسرائيلية عدة شملت إحراق مستشفى ميس الجبل الحكومي، غارات على المنصورة، وقصفا في القنطرة، حداتة وشقرة حيث أصيب شخصان، كما عمليات تفجير ونسف في المنصورة، البياضة، عيناتة والخيام، وإلقاء قنابل في حريص، ياطر وزودر الشرقية. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
2: أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أسفه لرفض الولايات المتحدة منح مسؤولين فلسطينيين أبرزهم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تأشيرات دخول لحضور اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة الدولية الأسبوع المقبل. بعد أسابيع من تدفق قياسي لآلاف المهاجرين المغاربة إلى سبتة، قامت الشرطة الإسبانية بنقلهم إلى مخيم في منطقة الميناء بالجيب الإسباني في محاولة لتخفيف الضغط وتنظيم أوضاعهم. هدى العناز والمزيد.
9: قامت الشرطة الإسبانية بنقل مئات المهاجرين المغاربة من شواطئ سبتة إلى مخيم جديد في منطقة الميناء، وذلك في محاولة لتخفيف الضغط على المدينة بعد أسابيع قضاها الآلاف منهم في الشوارع أو في مخيمات عشوائية. وبدأت عملية النقل وسط صعوبة في السيطرة على حشود المهاجرين الذين تدافعوا للحصول على أماكن في المخيم، والذي تبلغ طاقته الاستيعابية نحو 1700 شخص. وتواجه سبتة أزمة حادة منذ تدفق أكثر من 70,000 مهاجر من المغرب في موجة غير مسبوقة أسفرت عن مقتل 10 أشخاص. ورغم عودة معظمهم إلى المغرب، بقي الآلاف منهم في الجيب الإسباني، حيث تقدر سلطات سبتة عددهم بنحو 13,000. أزمة المهاجرين التي أثارت الكثير من الجدل أدت إلى تصاعد التوتر مع السكان المحليين، كما باتت جزءا من الجدل السياسي الأوسع في إسبانيا بشأن الهجرة قبيل انتخابات العام المقبل.
2: في الرياضة، أعلن مدرب منتخب فرنسا زين الدين زيدان قائمته الأولى المؤلفة من 23 لاعبا، والتي شهدت غياب لاعب الوسط أوريليان تشواميني والمهاجم ماركوس تورام مقابل استدعاء 5 لاعبين جدد. وديع فيعاني.
10: كشف مدرب منتخب فرنسا الجديد زين الدين زيدان عن قائمته الأولى والتي ضمت 8 لاعبين لم يشاركوا في المونديال، من بينهم 5 لاعبين جدد، واستدعي للمرة الأولى حارس مرمى تولوز غيوم غيست والمدافعين أندي ديوف من إنتر ميلان وجيريمي جاكي من ليفربول، لاعب الوسط لوكا داكانيو من كوبو والمهاجم استيبان لوبول هداف الدوري الفرنسي الموسم الماضي. سيعتمد زين الدين زيدان على المهاجمين الفرنسيين الذين شاركوا وتألقوا في كأس العالم، كيليان مبابي، عثمان ديمبلي، مايكل أوليسي، والثلاثي مرشح لنيل جائزة الكرة الذهبية. وأكد زيدان أيضا أن مبابي سيحتفظ بشارة القائد. وغاب عن التشكيلة لاعب وسط ريال مدريد أوريليان تشواميني، الذي قال زيدان إنه يواصل التعافي.
2: وبالرياضة نصل إلى ختام النشرة، عودة لتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق يضمن سيطرة أمنية أمريكية دائمة على غرينلاند. الرئيس الأمريكي يوقع قانونا يفرض عقوبات جديدة على موسكو. واستمرار التصويت في الانتخابات التشريعية الروسية. مواجهات مستمرة بين الرياض والحوثيين وباكستان تؤكد المضي إلى أبعد مدى في الدفاع عن السعودية. التصعيد الإسرائيلي متواصل في جنوب لبنان.
1: نشرة السادسة صباحا قدمتها لكم رولا أبي حيدر، شكرا لك رولا.
0: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس،
2: وتبدأ أحوال الطقس سليم من هنا من باريس.
1: نعم رولا، والبداية ستكون من باريس. سيكون الطقس نهارا صافيا مع ظهور بعض السحب المتفرقة على فترات. درجة الحرارة ستصل إلى 25 درجة مئوية. بكييف ظهور بعض الغيوم المتفرقة على فترات. درجة الحرارة ستصل إلى 23 درجة مئوية. بالعاصمة الإسبانية مدريد سيكون الطقس نهارا غالبا صافيا، وستصل درجة الحرارة إلى 28 درجة مئوية. أما بروما فسيكون الطقس نهارا صافيا أيضا مع ظهور بعض السحب المتفرقة ابتداء من الظهيرة. درجة الحرارة ستصل إلى 29 درجة مئوية.
2: دونالد ترامب بين الفخ الانتخابي وخسارة الرهانات.
1: المزيد من التفاصيل في فقرة خبر وتحليل مع خطر أبو دياب.
11: مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر القادم، لم يجد دونالد ترامب الخطاب المطمئن لإقناع الناخبين القلقين بشأن الحرب الإيرانية الممتدة وتداعياتها السلبية. ومما لا شك فيه أن هذا الصراع والصدمة العالمية في قطاع الطاقة التي أحدثها يلقيان بظلالهما بشكل متزايد على السياسة الداخلية الأمريكية. واللافت للنظر أن ترامب يخشى أن يدفع حزبه الجمهوري ثمن ارتفاع سعر جالون الديزل، ولم يكيف حملته للضغط على إيران لمعالجة ضعفه الانتخابي، بل على العكس، فمع استمرار التداعيات الاقتصادية قام سيد البيت الأبيض تدريجيا بتعديل خطابه السياسي لتبريرها وشرح أسباب استمرارها لفترة أطول من المتوقع، بيد أن تجاوز سعر برميل النفط الخام $100 في الأيام الأخيرة زاد من مصاعب معسكر ترامب. قبل أقل من عامين وصل ترامب إلى البيت الأبيض من جديد حاملا وعودا واضحة لإنصاره وناخبيه إزاء تخفيض الأسعار وإنهاء حروب أمريكا الخارجية وإعادة العصر الذهبي لبلاده. حاليا وقبل أقل من شهرين من موعد انتخابات التجديد النصفي، يبدو أن هذه الوعود قد تلاشت ويصعب تحقيقها، فيما تروي أرقام الاستطلاعات قصة تراجع حاد لم يشهده ترامب من قبل. إذا هذا الوضع سيصعب على الرئيس الأمريكي عدم القيام بردود فعل أو بمحاولات لمنع الانهيار الانتخابي.
2: نوتة عربية.
11: مواجهة هجوم إيراني مضاد من مضيق هرمز إلى مضيق باب المندب وضد خط أنابيب شرق غرب داخل المملكة العربية السعودية، كشف ترامب في 17 من أيلول أنه يقترب من منعطف حاسم في الحرب مع إيران، ملوحا باستئناف هجمات واسعة النطاق في محاولة لإنهاء الصراع. لكنه كما العادة غلب عليه التردد بين التهديد بسحق النظام الإيراني أو التوصل لترتيب تهدئة تتيح تخفيض أسعار الطاقة قبل الموعد الانتخابي. وفي هذا الإطار أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستمنح تأشيرات لوفد إيراني لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والأرجح أن الوفد سيشمل الرئيس الإيراني مسعود بشكان، بينما حرم الرئيس الفلسطيني محمود عباس من الحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية لحضور اجتماعات نيويورك. بالرغم من التقلبات والمناورات، بدأ القلق على وجه ترامب في أحد تجمعاته مؤخرا عندما صرح بأنه إذا خسر الانتخابات النصفية أمام الحزب الديمقراطي فسوف يتم عزله أو تقييد صلاحياته، خاصة إذا سيطر الديمقراطيون على مجلسي الشيوخ والنواب سوية. يسعى ترامب لاستمالة النواة الصلبة من جمهوره والتحذير من خسارة مدوية. إن ترامب الذي خسر رهاناته يعلم جيدا أنه من الصعب الاستدراك وتفادي تداعيات الاستحقاق الانتخابي.
2: قراءة في المواقع والصحف العربية الصادرة اليوم، معك نجوى بن مبارك. والبداية بصحيفة القدس العربي ومقال حمل عنوان ترامب يبحث عن مخرج من حرب إيران.
12: نعم رولا، يرى الكاتب أن الحرب مع إيران تحولت إلى عبء سياسي وعسكري متزايد على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر المقبل. ويشير المقال إلى أن مجلس النواب صوت مجددا لصالح وقف العمليات العسكرية ضد إيران، وأن بعض الجمهوريين انضموا إلى الديمقراطيين وسط مخاوف من انعكاس الحرب على فرص الحزب في الانتخابات. وبحسب الكاتب أدت الحرب إلى ارتفاع أسعار النفط والوقود بما يتناقض مع وعود ترامب الاقتصادية، فيما تكشف تقارير البنتاغون عن خسائر مادية واستنزاف في مخزونات الصواريخ والذخائر. كما أن تصريحات ترامب بشأن قرب انتهاء الحرب أو استئناف المفاوضات مع طهران تتناقض باستمرار، ما يعكس صعوبة إيجاد مخرج سياسي وعسكري. ويخلص المقال إلى أن ترامب قد يسعى إلى تخفيف التورط الأمريكي بينما يواصل تعزيز دعمه لإسرائيل بما في ذلك صفقة أسلحة ضخمة.
2: صحيفة الخليج توقفت عند مقال بعنوان ما هي سيناريوهات مستقبل أزمة هرمز.
12: الكاتب بالفعل رولا توقف عند أزمة مضيق هرمز، معتبرا أنها ليست مجرد رد فعل إيراني على الحرب أو العقوبات، بل نتيجة لمسار طويل من العزلة والاستنزاف الاقتصادي تحاول طهران خلاله نقل كلفة أزمتها إلى دول الجوار والعالم. ويطرح المقال أربعة سيناريوهات للمستقبل: استمرار الاستنزاف المضبوط عبر إبقاء الملاحة ممكنة مع رفع تكلفتها، توسيع استهداف الموانئ وخطوط الأنابيب، انفجار إقليمي واسع نتيجة سوء الحسابات، أو التراجع نحو تسوية تضمن حرية الملاحة مقابل تخفيف مدروس للضغوط على إيران. ويرى الكاتب أن استمرار التوتر سيدفع دول الخليج إلى تنويع الطرق التصدير وتعزيز دفاع بما قد يرسخ عزلة إيران اقتصاديا على المدى البعيد. ويخلص إلى أن احتواء الأزمة يتطلب ردعا إقليميا ومسارا دبلوماسيا يمنع تحول مضيق هرمز إلى بؤرة صراع مفتوحة.
2: نقرأ في موقع إندبندنت عربية مقالا اختار له كاتبه عنوان الفصل الأخير والخطير في لعبة الحوثيين.
12: الكاتب توقف عند السلوك السياسي والعسكري للحوثيين، ويرى أن الجماعة تستخدم مزيجا من التصعيد العسكري والتفاهمات السياسية لخدمة مشروعها في اليمن وتوسيع نفوذها الإقليمية. ويشير الكاتب إلى التناقض بين شعارات الحوثيين المعادية لأمريكا وإسرائيل وبين تفاهمات غير معلنة مع واشنطن بشأن الملاحة في البحر الأحمر بالتزامن مع تصعيدهم ضد السعودية. ويلفت أن الحوثيين اعتمدوا منذ سنوات سياسة تقوم على استثمار الوقت والتحالفات المتبدلة والحروب بالوكالة، مستفيدين من الدعم الإيراني لتعزيز قدراتهم العسكرية. كما يربط المقال بين توسع الحوثيين من صعدة وصنعاء نحو الساحل وباب المندب وبين سعيهم إلى تحويل الموقع الجغرافي إلى مصدر نفوذ سياسي وعسكري. ويحذر الكاتب من أن عسكرة البحر الأحمر قد تستدعي تحالفات إقليمية ودولية لمواجهة الحوثيين بما يهدد مكاسبهم ويعيد رسم موازين القوى في اليمن.
2: أي دور لباكستان في لبنان؟ تساءلت صحيفة العربي الجديد التي تختمين بها هذه الجولة.
12: بالفعل رولا، تساءلت الصحيفة عن إمكانية اطلاع باكستان بدور عسكري في لبنان، ولسيما عبر المشاركة في قوة دولية قد تحل محل اليونيفيل في الجنوب. وأشار كاتب المقال إلى أن العلاقات اللبنانية الباكستانية تعود إلى عقود، مستعرضا محطات تعاون سياسي وأمني، بينها اتفاق عام 2001 على إرسال نحو 300 عنصر
2: عنصر باكستاني للمساعدة في نزع الألغام في المناطق التي كانت تحت الاحتلال الإسرائيلي. ويرى المقال أن التحركات اللبنانية الأخيرة وزيارات مسؤولين إلى إسلامباد أعادت طرح احتمال توسيع التعاون ليشمل المجال العسكري، خصوصا مع مشاركة باكستان في مؤتمر دعم الجيش اللبناني. لكن الكاتب يلفت إلى عقبات أساسية أبرزها عدم اعتراف باكستان بإسرائيل واحتمال رفض تل أبيب أي وجود عسكري باكستاني في لبنان، كما يبرز العامل الأمريكي باعتباره حاسما في تحديد مستقبل أي ترتيبات أمنية في المنطقة. وبذلك يبقى الدور الباكستاني المحتمل مرتبطا بتفاهمات إقليمية ودولية أوسع. شكرا لك نجوى بن مبارك.
1: ومن الصحف العربية إلى قراءة في الصحف الإسرائيلية، وهي اليوم مع زياد حلبي.
13: في قراءة الصحف الإسرائيلية والمواقع الإخبارية نبدأ من ملحق نهاية الأسبوع لصحيفة دعوت أحرنوت وتحقيق لرونين بيرغمان تحت عنوان تجاهل نتنياهو المعلومات الاستخبارية وازدياد حماس قوة بفضل الأموال القطرية. تكشف سلسلة من الوثائق الداخلية الصادرة عن أجهزة الاستخبارات والتي تنشر هنا لأول مرة، بالإضافة إلى شهادات مسؤولين كبار اطلعنا عليها، عن صورة مختلفة تماما عن رواية نتنياهو بشأن الأموال القطرية. فبحسب الشهادات المعروضة هنا، تلقى نتنياهو تحذيرا في وقت مبكر من عام 2019 بعد أشهر قليلة من بدء تدفق الأموال القطرية إلى قطاع غزة، بأن الملايين كانت تستخدم أيضا لتمويل تعزيزات حماس العسكرية. كما نكشف أن نتنياهو تلقى تحذيرا مماثلا من المصريين، لكن رغم التحذيرات التي وجهت إليه في الوقت المناسب لم يحرك رئيس الوزراء ساكنا، بل على العكس استمر تدفق الملايين. ومن قطاع غزة إلى سوريا، حيث نشر موقع ولا الإخباري تقريرا تحت الرادار، الشرع يبني جيشا قويا لحرب إقليمية. يحول الرئيس السوري أحمد الشرع معظم موارد الدولة من عائدات الضرائب وصولا إلى أموال المساعدات الدولية نحو بناء جيش نظامي كبير وشراء منظومات تسلح. ووفق تقديرات في الجيش الإسرائيلي، فإن الخطط العملاتية للشرع مخصصة للحظة التي سيتمكن فيها من توجيه ضربة إلى حزب الله في لبنان الذي يعده عدوا لدودا، وإلى الميليشيات الشيعية الموالية لإيران في العراق. وقال مصدر أمني أحمد الشرع يريد بناء سوريا تحت قيادته كقوة إقليمية تتطلع في جميع الاتجاهات، وفي اللحظة التي يقرر فيها ذلك سيوجه قوة عسكرية ضد إسرائيل أيضا. أما صحيفة آرتس فكتب فيها عن مسرئيل تحت عنوان الجيش الإسرائيلي يفضل الابتعاد عن الجبهة الحوثية الجديدة، لكن قد تكون لنتنياهو حسابات أخرى. وجاء في عنوانها الفرعي يفضل رئيس الوزراء الإبقاء على أكبر عدد ممكن من الجبهات مفتوحة، ربما لإمكان تسخين إحداها قبيل الانتخابات. ونقلت الصحيفة عن تقرير كان نشره يانيف كوفوفيتش أن الجيش الإسرائيلي أوصل القيادة السياسية بعدم شن هجوم مباشر على الحوثيين، معتبرا أن هذه ليست حربنا، ويبدو أن الأمريكيين يتبنون الموقف نفسه. فوفقا لتقرير نشرته وكالة رويترز وأكدته مصادر أخرى تحدثت إليها آرتس، التقى ممثلون أمريكيون مسؤولين حوثيين رفيعي المستوى في سلطنة عمان الأسبوع الماضي. أما فيما يتعلق بإسرائيل، فمن الصعب التخلص من الانطباع بأن نتنياهو يرى أن التوتر الجديد يصب في مصلحته، فالجمر المشتعل في اليمن ينسجم مع نهجه الإقليمي العام القائم على إبقاء أكبر عدد ممكن من الجبهات العسكرية مفتوحة، وعند الحاجة يمكن دائما تسخين إحدى الجبهات العسكرية في محاولة للتأثير في الأجواء داخل إسرائيل قبيل الانتخابات. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
0: للاستماع إلى كل برامجنا mc-dualia.com.
2: نجدد التحية الصباحية من مونتي كارلو الدولية، ونرحب بكل من انضم الآن إلينا بعد قليل عند 6:30 تماما موجز إخباري جديد.
1: بعد ذلك يا رولا تليها الأخبار الاقتصادية في منطقة الخليج مع المستشار الاقتصادي لإدارة مونتي كارلو الدولية زياد الطحش،
2: ثم أخبار الاستهلاك والتسوق معك سليم.
1: الحديث سيكون عن ارتفاع التكاليف التي تهدد المصانع الأمريكية، وأيضا ارتفاع أسعار الوقود الوقود الذي دفع بالفرنسيين إلى المحطات الإسبانية.
2: في النشرة الرياضية، وديع فيعاني يحدثنا عن القائمة الأولى لزين الدين زيدان والتي كشف عنها بالأمس، ثم نتوقف مع غادة عبد العال في مدونات اليوم،
1: والختام سيكون مع إبراهيم حسبون في فقرة الأبراج.
2: ابقوا معنا.
14: RFI مونتي كارلو الدولية، مختارات موسيقية لهذا الشهر.

0: مونتي كارلو الدولية.
1: توب سبور، المجلة الرياضية في مونتي كارلو الدولية. توب سبور يستعرض أسبوعيا ويحلل أبرز الأحداث الرياضية العالمية والعربية. توب سبور مع وديع فيعاني وعاطف علي صالح، كل اثنين عند الثانية بعد الظهر بتوقيت فرنسا. توب سبور، نبض الملاعب على مونتي كارلو الدولية.
2: السادسة وثلاثون دقيقة بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس.
3: موجز إخباري جديد معك أحلام الطاهر، تفضلي.
4: أجدد التحية لكل المستمعين، والبداية من المملكة العربية السعودية، حيث أرسل الدفاع المدني إشعارا بانتهاء حالة الخطر بعد أن أصدر تحذيرات للمرة الثانية من احتمال وجود خطر في الرياض ومدينة الخرج شرق العاصمة. وفي سياق متصل، أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات الهجمات التي يشنها الحوثيون على السعودية، بما فيها الهجمات التي طالت البنية التحتية للطاقة وأسفرت عن إصابات بين المدنيين. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروع قانون شامل للعقوبات ضد روسيا يستهدف قطاعي الطاقة والدفاع، فضلا عن أسطول الظل من ناقلات النفط، ويمدد القانون كذلك العقوبات القائمة على إيران. في موازاة ذلك، قالت شبكة CNN إن الحرب الأمريكية على إيران كلفت أكثر من 45 مليار دولار. بعد خلاف بشأن غرينلاند، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أبرم اتفاقا مع الدنمارك يمنح بلاده سيطرة دائمة على أمن الجزيرة القطبية، ويمنع خصوم الولايات المتحدة من إقامة قواعد أو وجود عسكري فيها من دون موافقة أمريكية. في أوكرانيا، شكر الرئيس فلوديمير زيلينسكي دونالد ترامب على توقيعه مشروع قانون العقوبات ضد روسيا، وقال زيلينسكي إن ضربة جوية روسية استهدفت مبنى سكنيا في مدينة سومي شرق أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل شخصين. هذا وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها وافقت على مبيعات عسكرية محتملة بقيمة تقارب 2,700,000,000 دولار لصالح أوكرانيا لإجراء تحديثات لتطوير أنظمة الدفاع الجوي. ارتفعت حصيلة عملية التفجير والهجوم المسلح على المقر العام التاريخي للشرطة الباكستانية في كوهات شمال البلاد إلى ما لا يقل عن 31 قتيلا، بينهم 16 شرطيا. رفضت كوريا الشمالية قرارا أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجدد المطالبة بوقف أنشطتها النووية، معتبرة أن لا تأثير له لأن بيونغ يانغ ليست عضوا في الوكالة. أطلقت الشرطة النيجيرية النار على محتجين في شوارع مدينة مينا عاصمة ولاية النيجر بحسب ما أفاد شهود عيان، وذلك غداة وفاة 37 شخصا يشتبهوا في أنهم كانوا يعملون في التعدين غير القانوني أثناء احتجازهم لدى هيئة الدفاع المدني. وفي باريس، حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من تزايد خطر العمليات التي تنفذها موسكو في أنحاء أوروبا. نهاية هذا الموجز.
5: أسعار النفط تنهي الأسبوع على خسائر وسط تحركات دبلوماسية لكبح هجمات الحوثيين في البحر الأحمر. للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية زياد الطحش. كيف كان الأداء الأسبوعي لأسعار النفط زياد، وما أبرز العوامل التي أثرت في تحركات السوق؟
6: أسعار النفط شهدت تعاملات متقلبة خلال الأسبوع، متأثرة بالتطورات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب بين الولايات المتحدة وإيران والهجمات التي طالت منشآت نفطية سعودية، ومن بينها خط أنابيب شرق غرب الذي ينقل النفط من شرق المملكة إلى موانئ البحر الأحمر. سعر خام برنت القياسي وبعد أن اقترب من مستوى 110 دولارات للبرميل خلال الأسبوع، تخلى عن مكاسبه وأغلق دون مستوى 104 دولارات، مسجلا خسائر أسبوعية بنحو 1%. هناك عدة عوامل ساهمت في هذا التراجع، من بينها تحركات السعودية لإعادة التدفقات إلى خط أنابيب شرق غرب بعد وقفه احترازيا، مع استهداف إعادة نحو نصف طاقته الاستيعابية خلال أيام وفق وكالة بلومبرغ. هامبورغ. وفي الوقت نفسه تواصل بعض الناقلات عبور مضيق هرمز وسط تقديرات بتراوح تدفقات النفط عبر هذا المضيق بين 8 ملايين و11 مليون برميل يوميا رغم استمرار المخاطر. كما تراجعت الأسعار بعد طلب الصين استجابة للسعودية من إيران كبح هجمات الحوثيين على البنية التحتية النفطية السعودية. في الأثناء تراقب سوق النفط عن كثب تطورات الحرب في وقت قال فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يقترب من اتخاذ قرار كبير بشأن التصعيد العسكري ضد طهران.
5: في موضوع آخر زياد، موانئ دبي العالمية تراهن على الشاحنات لتقليص اعتمادها على هرمز، هل التوسع في النقل بالشاحنات سيمكن المجموعة من تحقيق هدفها؟
6: شركة موانئ دبي العالمية توسع شبكة خدماتها اللوجستية البرية في رهان على أن حركة الشحن عبر مضيق هرمز لن تعود إلى الوضع الذي كانت عليه قبل الحرب. الشركة تعتزم توسيع شبكة خدماتها اللوجستية البرية بنسبة 40% تقريبا، وتنوي زيادة أسطول شاحناتها إلى 1000 شاحنة مقارنة ب 700 شاحنة في الوقت الحالي، وذلك لتوفير جسور برية إلى موانئ خارج الخليج العربي مثل الفجيرة في الإمارات وصلالة في عمان وجدة في السعودية. كما تستحدث مسارات جديدة لتنويع سلاسل الإمداد التي تربط الخليج بأوروبا والولايات المتحدة وآسيا بعدما أطلقت خدمات تجمع بين النقل البحري والبري عبر تركيا. لكن تنويع المسارات يرفع التكاليف، فنقل البضائع من أوروبا إلى الخليج برا يكلف عادة 3 إلى 4 أضعاف النقل البحري. ومع ذلك تتوقع الشركة استمرار بعض العملاء في استخدام النقل البري حتى بعد إعادة فتح مضيق هرمز بسبب استمرار حالة عدم اليقين في المنطقة ككل. تأتي هذه الخطوة في وقت تراجعت فيه مناولة الحاويات في ميناء جبل علي بدبي بنحو 60% خلال النصف الأول من العام، مع الإشارة إلى أن الميناء كان قبل الصراع أكبر موانئ الحاويات خارج آسيا ومن بين أكبر 10 موانئ عالميا، فيما يسهم ميناء جبل علي والمنطقة الحرة المرتبطة به بأكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي.
5: زياد الطحش مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية، شكرا لك.
1: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
3: وصلنا إلى أخبار الاستهلاك والتسوق سليم، والموضوع الأول يتعلق بارتفاع التكاليف التي تهدد المصانع الأمريكية والإنتاج في تراجع لأول مرة هذا العام.
2: نعم رولا، حيث شهدت المصانع الأمريكية تراجعا كبيرا في الإنتاج للمرة الأولى هذا العام مع تراجع إنتاج معدات الأعمال ومواجهة المصنعين ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج.
3: وما هي أبرز القطاعات الصناعية التي عرفت انكماشا في الإنتاج؟
2: على مستوى المجموعات الصناعية تراجع إنتاج أجهزة الكمبيوتر والمنتجات الإلكترونية والأثاث والمعادن الأساسية خلال شهر أغسطس، بينما ارتفع إنتاج الآلات والملابس والمنسوجات، وتراجع إنتاج السيارات بنسبة 1.2% مقارنة بالشهر السابق، بينما انخفض إنتاج قطاع التصنيع باستثناء المركبات بنسبة 0.2%.
3: ارتفاع أسعار الوقود يدفع الفرنسيين إلى المحطات الإسبانية.
2: ارتفع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود بفرنسا عددا متزايدا من السائقين إلى عبور الحدود نحو إسبانيا لملء خزانات سياراتهم، مستفيدين من فارق الأسعار الناتج خصوصا عن الإجراءات الضريبية الإسبانية.
3: تأتي الظاهرة بعدما اختارت مدريد تعزيز تخفيض الضرائب على الوقود في مواجهة ارتفاع الأسعار، وتشير المديرية العامة للخزانة الفرنسية إلى أن إسبانيا رفعت التخفيض على ضريبة الديزل إلى 20 سنتا للتر، بينما استمر دعم البنزين عند 5 سنتات للتر.
2: ارتفاع تكاليف الوقود عاد الجدل في فرنسا حول حجم الضرائب وإمكان تدخل الدولة لتخفيف العبء على السائقين، في المقابل تجعل الفروق بين السياسة الوطنية المناطق الحدودية أكثر حساسية لتحركات الأسعار.
3: زى زين الدين زيدان يكشف عن قائمته الأولى وسبعة أهداف للعملاق الألماني.
2: المزيد من التفاصيل في النشرة الرياضية مع وديع فيعاني. صباح الخير وديع.
0: صباح الخير. كشف مدرب منتخب فرنسا الجديد زين الدين زيدان عن قائمته الأولى والتي ضمت 8 لاعبين لم يشاركوا في المونديال، من بينهم 5 لاعبين جدد. واستدعي للمرة الأولى حارس مرمى تولوز غيوم غيست والمدافعين أندي ديوف من إنتر ميلان وجيريمي جاكي من ليفربول، لاعب الوسط لوكا داكانيو من كوبو والمهاجم استيبان لوبول هداف الدوري الفرنسي الموسم الماضي. سيعتمد زين الدين زيدان على المهاجمين الفرنسيين الذين شاركوا وتألقوا في كأس العالم، كيليان مبابي، عثمان ديمبلي، مايكل أوليسي، والثلاثي مرشح لنيل جائزة الكرة الذهبية. وأكد زيدان أيضا أن مبابي سيحتفظ بشارة القائد. وغاب عن التشكيلة لاعب وسط ريال مدريد أوريليان تشواميني الذي قال زيدان إنه يواصل التعافي، وكذلك نغولو كونتي البالغ 34. كما سئل المدرب الجديد عن وضع كريم بنزيما هو مهاجمه السابق عندما كان مدربا لريال مدريد ويبلغ 38 وغادر فريق الهلال السعودي قبل أيام. في حراسة المرمى اختار زيدان الشاب غيوم ريست من تولوز البالغ 21 مكان بريس سامبا، وإلى جانب الحارس الأساسي مايك مينيو والشاب الآخر روبان ريسير الذي يبلغ أيضا 21، وكاريست لم يلعب بعد دوليا. وسيستفيد هؤلاء من خبرة فابيان بارتيس حارس منتخب فرنسا بطل العالم عام 98 إلى جانب زيدان. وعودة مدافع ريال مدريد ترينت ألكسندر أرنولد ومهاجم تشيلسي كول بالمر

0: الأمر على ترينت، فهو لم يخرج يوما من حساباتنا ولم يكن مستبعدا، وأمامه فرصة ليثبت جدارته ويقدم أفضل أداء ممكن. قدم بداية جيدة في مركزين مختلفين مع ريال مدريد، وسينضم إلينا ليشغل مركز الظهير الأيمن.
1: كشف مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتي عن أول قائمة له منذ تتويجه بلقب المونديال، ضمت 22 لاعبا من المتواجدين باستثناء لاعب أتلتيكو مدريد ماركوس يورينتي الذي اعتزل دوليا، وحارس مرمى برشلونة جوان غارسيا المصاب، واستدعي للمرة الأولى حارس مرمى انتر ميلان جوسيب مارتينيز ومهاجم إسبانيول روبرتو فرنانديز، كما عاد إلى التشكيلة لاعب برشلونة فيرمين لوبيز ومدافع ريال مدريد دين هوسن، واستدعي كريستيانو رونالدو إلى تشكيلة منتخب البرتغال، وضمت أول قائمة للمدرب الجديد جورج جيسوس، اسم النجم الذي قد يكون في سن 41 يخوض الموسم الأخير في مسيرته.
2: كريستيانو لاعب كغيره، إن قدم أداء جيدا يلعب وإن لم يفعل لا يلعب. أن يكون كريستيانو لا يغير شيئا، صحيح أن لكريستيانو مكانة خاصة ومسيرة مختلفة، فقد فاز بخمس كرات ذهبية، لكن هل يؤثر ذلك على قراراتي؟ كلا على الإطلاق، ليس له أي تأثير بتاتا. لكن هل هو مختلف عن الآخرين؟ نعم هو كذلك.
1: إلى البطولات الأوروبية، الدوري الفرنسي الجولة الخامسة انطلقت بفوز موناكو على لانس 2-1، وموناكو يستعيد الصدارة متقدما بفارق 3 نقاط عن ليل وران. باريس سان جيرمان سيكون في ضيافة مارسي مساء الأحد في الكلاسيكو الفرنسي. وصراع مستمر عن بعد بين أرسنال ومانشستر سيتي، أرسنال ضد برايتون ومانشستر سيتي ضد ساندرلاند في هذه الجولة الخامسة، وأندوني إيريولا سيعود إلى بورنموث مع فريقه الجديد ليفربول. أمس في افتتاح المرحلة تشيلسي هزم بثلاثية نظيفة على ملعب برنتفورد الذي غدا ثالثا في الترتيب. الجولة السابعة في إسبانيا بعد السادسة التي أقيمت وسط الأسبوع، برشلونة الذي تفوق على سانتاندير 7-2 سيكون في ضيافة إشبيليا، وديربي العاصمة أتلتيكو يستضيف ريال مدريد يوم الأحد. والمرحلة الرابعة في ألمانيا افتتحت بتفوق بايرن ميونخ على أونيون برلين ب7 أهداف دون رد، مع ثلاثية لأوليزي وثنائية لهاري كين، كما سجل جمال موسيالا وإسماعيل سيباري. بايرن استعاد الصدارة يتقدم بفارق 1 نقطة عن فرايبورغ ودورتموند. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
3: مونتي كارلو الدولية، شبكة عالمية من المراسلين.
4: السادسة 45 بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس، تذكير بأبرز عناوين النشرة الإخبارية.
5: ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق يضمن سيطرة أمنية أمريكية دائمة على غرينلاند. الرئيس الأمريكي يوقع قانونا يفرض عقوبات جديدة على موسكو، واستمرار التصويت في الانتخابات التشريعية الروسية. مواجهات مستمرة بين الرياض والحوثيين، وباكستان تؤكد المضي إلى أبعد مدى في الدفاع عن السعودية. التصعيد الإسرائيلي متواصل في جنوب لبنان. غوتيريش يأسف لرفض واشنطن منح مسؤولين فلسطينيين تأشيرات لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
6: زمان كان الزي المدرسي محاولة بسيطة عشان كل الطلبة تدخل الفصل شبه بعض، مريلة، قميص، لون موحد، ممل أو كئيب بس مثالي لتطبيق فكرة إن ابن الغني وابن الفقير يقعدوا في ديسك واحد في شكل من أشكال تكافؤ الفرص، وما يبقاش الفرق بينهم مكتوب على هدومهم. طبعاً الفرق كان بيبان في حاجات تانية، من شكل الشنطة لمحتويات السندوتش، لكن الزي كان بيحاول يقول هنا أنت تلميذ قبل ما تكون ابن مين. النهاردة الزي بقى أحياناً مشروع مستقل بذاته، مدرسة تختار لون مخصوص ولوجو محدد، وجاكت ما ينفعش يتجاب إلا من مكان مخصص بياخدوا منه عمولة أو بيمتلكوا مرات أو أخو صاحب المدرسة. وبعد ما كان زي واحد، دلوقتي الأهل بيكتشفوا إن ابنهم محتاج طقم صيفي وطقم خريفي وطقم شتوي وطقم رياضة، وكل طقم له سعر يخليك تسأل هو داخل المدرسة ولا هيشارك في أسبوع الموضة في باريس. والحكاية مش تجارة بس، الزي كمان يقدر يقول لنا صورة الطالب المثالي في أذهان أصحاب المدرسة إزاي، واللي هو بيكون معبر عن توجهاتهم الفكرية اللي بيحاولوا يفرضوها على الأجيال القادمة، وده بيمثل للبعض أولوية، حتى إننا بدل ما نتكلم عن مستوى التعليم نفضل نتخانق على وسع الجيبة وطول الشورت.

0: من أيام مثلاً منشور على صفحة مدرسة إعدادية في أحد نجوع محافظة القنا أثار جدل واسع لما ذكر النقاب ضمن الزي المفروض على الطالبات. بعد الجدل البوست اتحذف والوزارة أحالت المسؤولين عنه للتحقيق، أما الصورة اللي انتشرت لطالبات المدرسة كلهم بالنقاب فطلعت مصنوعة بالذكاء الاصطناعي. يعني ما ينفعش نبني موقفنا على إنها صورة حقيقية اللي قرر تنفذ بالفعل، لكن المنشور نفسه والجدل اللي عمله يستحق سؤال أكبر: مين من حقه يقرر شكل البنت وهي رايحة تتعلم؟ الرد السهل إن مفيش مدرسة من حقها تفرض نقاب أو حجاب على طالبات، لكن في سؤال أصعب ما أخدش حقه بحثاً وسط الخناقة: لو بعض الأسر في نجع جوا قرية جوا محافظة في الصعيد مترددة أصلاً في إرسال بناتها للمدرسة، هل ممكن مجارات مسؤول المدرسة لتصور أهالي المكان عن اللبس المناسب للبنت يكون الفارق بين ذهاب البنات للمدرسة بالنقاب وعدم ذهابهم ليها من أصله؟ الاعتراف بالاختلاف الثقافي والاجتماعي المكان زي ده مش معناه اننا نقبل فرض النقاب على بنات لم يكلفوا اصلا، ولا ان حق البنات في الاختيار يتحول لمساومة مع المجتمع، لكن معناه اننا لو اكتفينا بتوبيخ المدرسة على الانترنت واعتبرنا القضية خلصت نكون سيبنا البنات المهددات بالتسرب في مواجهة واقع اجتماعي معقد ملوش حل بسيط. ازاي نشجع المجتمع ده للاقتناع باهمية تعليم البنات من غير ما تدفع البنت تمن التشجيع ده من حريتها؟ هو ده السؤال، ونفس السؤال لازم يتسأل لكل المدارس، خاصة المدرسة اللي بتعتمد شكل واحد محدد للبنات علامة على الأخلاق، والمؤسسة اللي بتتعامل مع الطالب كأنه إعلام متحرك لقيمها وأيديولوجياتها، كلهم بدرجات مختلفة نسيوا أن الزي معمول لخدمة التعليم، مش التعليم هو اللي معمول عشان يطلع لنا صورة جماعية تعجب الإدارة وتعبر عن توجهاتها. غادة عبد العال.
1: وكانت هذه مدونة اليوم.
2: أبراج مونتي كارلو الدولية.
3: نجدد التحية بكل المستمعين، وصلنا إلى فقرة الأبراج مع إبراهيم حزبون. صباح الخير إبراهيم.
4: صباح النور، أهلا وسهلا بك سليم.
3: أهلا بك سيد إبراهيم. بداية حول وضعية القمر، هل القمر ما زال في برج القوس أو انتقل إلى برج الجدي، وما هي الزوايا التي يشكلها اليوم؟
4: في ساعة الصباح الباكر هو في القوس، ولكن اعتبارا من الساعة 7 إلى 5 دقائق من هذا الصباح بيكون موجود في الجدي وبيستمر فيه اليوم وبكرة. هلا اليوم عم نشغل مصاري، يعني المجال مفتوح قدامنا لأي خطوة جديدة أو مشروع جديد. بالنسبة للزوايا في عندي تنتين من القمر. أول واحدة جاية الساعة 1:15 بعد الظهر، تربيع مع نبتون، هي بتخلي بعض الأشخاص يشطح فيه خياله بيعيش في عالم وهمي بعيد عن أرض الواقع. الزاوية الثانية جاية الساعة 5:30 هاي بين القمر والزهرة، بتخلينا حساسين تجاه أفراد الجنس الآخر، وبالتالي بننجح في تعزيز علاقتنا معهم. حب أقول آخر شيء بس إنه القمر لما يكون موجود في الجدي مثل هذا اليوم وما فيش خلو مسار، ممتاز جدا نعمل برنامج حمية لإنقاص الوزن أو بوليس التأمين لمن هو معني بذلك.
3: إذن كيف سيعود علينا هذا اليوم؟ البداية بأول برج وهو برج الحمل أستاذ إبراهيم.
4: نعم يا سليم، الحمل مركز أكثر شيء على عمله، على مركزه الاجتماعي، علاقته مع المسؤولين، فبنقول له إذا أنت عندك مطلب عادل في هذا اليوم ممكن جدا أنك تتوجه للمسؤولين تطلبهم، يعني منهم اللي بيشتغل بشكل حر مستقل بيعمل تغيير جذري على طبيعة عمله، كمان هذا اليوم مناسب لذلك. واللي بيبحث عن عمل بالنسبة للحمل كمان بنلاحظ أنه أفكارهم مقبولة عند الطرف الآخر كشريك، خاصة شريك العمل.
3: وما هو الجديد عند برج الثور؟
4: الثور بالنسبة له الجديد انه امبارح كان مشغول بضبط امور المالية المشتركة، لكن اليوم لا، هو نشط في السفر البعيد، في الاتصالات البعيدة، في بيطلعوا رحلة للخارج او بتنقلوا من مدينة لمدينة، التجار عم بيستفيدوا اليوم في عمليات الاستيراد والتصدير، وبتم اجواءهم الرومانسية دافية.
3: وعلى ماذا ينصب اهتمام برج الجوزاء؟
4: أكثر شيء على الأمور المالية المشتركة في محاولة لإدخال تعديل على الميزانية، وبنبشرهم أنه في فرصة لمكسب مالي. هذا المكسب بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض أو من تركة أو ميراث، بس مطلوب من الجوزاء ينتبه هون، لأنه يا صحته يا صحة إنسان عزيز عليه بتكون بحاجة للرعاية أكثر لاحتمال الأكبر لصحته هو. بالنسبة للجوزاء مناسب له يمارس نشاطات أدبية، بس نصيحة يدير باله من الارتفاع بالوزن لغاية آخر يوم بهذا الشهر.
3: وكيف هي الأجواء الرومانسية عند برج السرطان؟
4: أجواء ناجحة، لأنه الأمر لأنه زهرة موجودة في العقرب، برج مائي مثله، فعنده أجواء كتير حلوة، الحظ لا يتخلى عنهم، وتركيزه اليوم رايح أكثر شيء الحقيقة على الشراكة، شراكة عاطفة وشراكة عمل. فإذا شراكة عاطفة بيعززها أكثر وأكثر، ممكن تمن طلبة خطبة زواج، أو ممكن يوقع عقد تجاري اللي يستفيد منه، وأفكاره مقبولة عند أفراد العائلة.
3: برج الأسد أستاذ إبراهيم؟
4: الأسد بنقول له دير بالك على أكلك، على راحتك، ما تبالغ في الجهد الجسماني، العمل رح يتراكم قدامه بشكل ملحوظ اليوم وبكرة. بالنسبة إلى الأسد أذكاره مقبولة عند الإخوة والجيران بتعاونوا معه، كمان عنده استفادة خلال هذا الشهر بكل ما يتعلق بالأمور البيتية والعائلية والعقارية.
3: وهل هناك فرص متاحة لدى برج العذراء؟
4: ما في شك في ذلك، العذراء يعتبر هذا اليوم جيد جدا له، الحظ لا يتخلى عنه لا عاطفيا ولا ماليا، هو اللي بيقدر يجرب حظه بورقة يا نصيب، بس ما يبالغ طبعا، وبيقدر يمارس كمان نشاطات فنية وأدبية، لكن فنية ناجحة مع أكثر، بيسمعوا خبر حلو تعلى بإنجاز لواحد من أولادهم، ويوم جيد جدا للنسوة من هذا البرج للدخول في الحمل.
3: برج الميزان؟
4: الميزان راح يكون مشغول بأمور البيتية والعائلية والعقارية، الفرصة متاحة لإدخال أي تغيير مطلوب على المسكن، ممكن يقوموا بصفقة عقارية بيع أو شراء، أفكارهم مقبولة عند أفراد العائلة اللي بيميلوا للتعاون معهم، وبتم قدام مواليد برج الميزان فرص مالية متعددة في الفترة الجاية.
3: هل هناك مكاسب عند برج العقرب اليوم أستاذ إبراهيم؟
4: بشكل خاص لا، لكن المكاسب جاية عند العقرب بالفترة، يعني بصورة عامة أنا بقصد، جاية من هون لآخر الشهر لوجود كوكب الزهرة عندهم، هو صحيح مسؤول عن العاطفة لكن كمان مسؤول عن المال. هلا بالنسبة لهذا اليوم بالذات بنلاحظ أنه العقرب نشط في السفر، في الاتصالات، في التنقلات، ولكن أغلب المسافات قصيرة، ممكن العقرب يجتاز امتحانه ويجري مقابلة بيعزز العلاقة مع الإخوة ومع الجيران، والتجار المحليون عم بيستفيدوا في عمليات البيع.
3: برج القوس بعدما تمتع بالطاقة والنشاط، ماذا عن اليوم أستاذ إبراهيم؟
4: اليوم راح تشوف انه مشغول باموره الماليه، بمعنى انه في مكسب مالي جاء على الطريق، هذا بيكون العمل او عمل اضافي او بيسترد مبلغ بده اياه من قبل، بمنهم بعثر على شغله كانت ضايعه، او ممكن يحصل على هديه او جائزه. بالنسبه للقوس اذكاره مقبوله عند الاصدقاء اللي بيميلوا للتعاون معه.
3: نعم. برج الجدي؟
4: الجدي طبعا الأمر انتهى لعنده، فعنده يومين كتير حلوين اليوم بكرة، بنقول له استغل الفرصة قديش بتقدر، بإمكانك تبادر بخطوة جديدة تشغل مصاري عطل عليه أو يوجه مشغله ينجز قسم كبير منها. الشمس بعد لسه موجودة بالعبراء تشحنه كمان هي إضافة إلى القمر بالطاقة والنشاط والحيوية، وبنلاحظ كمان أجواءهم الرومانسية دافية وأفكارهم مقبولة عند المسؤولين عنهم في مجال العمل.
3: وما هي النصيحة التي يمكن أن نقدمها لبرج الدلو؟
4: النصيحة يطور روحه أموره أثناء التعامل مع الآخرين، لأن الأمور تتحرك ببطء من حواليه، ما يعصب ما ينربز، يدير باله على أكله على راحته، هون في عليه ضغط الحقيقة من جهتين، من القمر ومن الشمس، إذا يحاول ينجز فقط الشيء الضروري والعاجل من العمل وأن يخلد إلى الراحة. الأشياء الإيجابية البارزة عند الدلو أنه هاي الفترة ممتازة جدا للأكاديميين للدراسة والتدريس.
3: وآخر برج وهو برج الحوت أستاذ إبراهيم؟
4: الحوت بنلاحظ عليه عنده نشاط اجتماعي في هذا اليوم، ممكن جدا الحوت يشارك اليوم في حفلة أو مناسبة سعيدة، ممكن يحقق أمنية بمساعدة صديق. بالنسبة للحوت أجواء الرومانسية كانت في الفترة الأخيرة وما زالت ممتازة، حتى قسم منهم من هون لآخر الشهر ممكن يبدأ علاقة غرامية ضمن سفر بعيد أو اتصال بعيد.
3: شكرا لك أستاذ إبراهيم على كل هذه التفاصيل. أستاذ إبراهيم، عندنا رسالة من نزار من دمشق الذي يبدي اهتماما بعلم التنجيم الفلكي، يرغب في معرفة ما لا زاوية 60 درجة في الشمس والكواكب التالية: القمر، عطارد، الزهرة، المريخ والمشتري.
4: نعم، زاوية سيكستا اللي هي 60 درجة بين الشمس والقمر بتعني انه هاي بتساعدنا نحافظ على صحتنا ونجد الأصدقاء الأوفياء من حوالينا. هلا هاي الزاوية سيكستايل بين الشمس وعطارد وبين الشمس والزهرة هاي مستحيلة انها تحصل. ليش؟ لانه عطارد لا يبتعد عن الشمس باكثر من 28 درجة والزهرة لا تبتعد اكثر من 48 درجة، فلاحظ انه هون 60 درجة مستحيل. هلا الشمس مع المريخ في سيكستايل تعطينا قدرة على القيادة والشجاعة نبدأ خطوة جديدة. وآخر شيء الشمس مع المشتري تعطينا نظرة إيجابية للحياة، وهذا الشيء طبعا بيعزز من شعبيتنا وبيكون عندنا قدرة على القيادة وتوجيه الأمور.
3: ركن المشاهير أستاذ إبراهيم، من اخترت لنا من المشاهير المولودين في مثل هذا اليوم؟
4: نعم، اخترت ممثل مخرج وسيناريست إنجليزي اسمه باتريك ماربر.
3: أستاذ إبراهيم حزبون، كنت معنا في فقرة الأبراج، شكرا لك جزيل الشكر وطاب يومك.
4: وأنت أيضا يا سليم، يعطيك العافية.
3: إلى اللقاء.
4: إلى اللقاء.

0: على قلبي هواك.
1: نوتة، نوتة عربية، نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز بويب سايت واحد.
2: notaarabia.com لكل أنحاء العالم.
1: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
2: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت.
3: ولقد فيطيب لي بأن فإن هذه الواقعة وقعت فهي إذن واقعية، وبالتالي فقد تم تلحين هذا اللحن بعد أن وقعت هذه الواقعة، وكان ذلك في العام 1975 حكمة. لذا أود لواقعيتها أن أغني مقطعا منها في الأول ومقطعا في الآخر. شكرا جدا جزيلا.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: كمان هي كمان هي
2: بس انت العاجب قلبي المفروض ينشال القمر وانت بدالك
3: نوتا اريبيا دوت كوم تستحق السمع نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم نوتة اريبيا دوت كوم تستحق السماع.

0: نوتا، نوتا عربية.
1: انتو من وين؟ من وين؟
2: من وين مكان؟
1: انتو تجار، تجار يما زوار،
2: شغلتنا تنفيض المدن لمدين المتلان اخبار، ما إلها وجه ولا صوب، نفضها بلبسها جديد، بنفضها بلبسها.

يا حياة تفاحة وعصفورة عم يغلى جناحة حياة تفاحة طلي من فوق من حد النبعة طلي أنا

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد وفي وخضرة ومي ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على

لا علم من صوبة ولا أخبار، بكتب لها بيعود مكتوبي مرتجع ما في حدا بالدار. ولو ولو

0: نوتة، نوتة عربية،
1: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

0: العربية أغانينا هاي
1: تغزل اللي سرحة في نبا
0: وكمان هاي
2: فهلا على أطفال
0: وكمان هاي
3: مش رح خليك تفل انت أغلى من الكل
0: وهاي
4: جيت الغربة صحابي قافي دي الغربة
0: وكمان هاي
5: حبك وداني على عالم تاني كل
6: نوتا اريبيا دوت كوم تستحق السمع نوتا اريبيا دوت كوم

0: هلا يا رباي ويا رباي ليش الكارثة.
1: في نوتة عربية أغانينا هي
0: أهل الضيم حالي ما غزر دلالي
1: وكمان هي
2: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
1: وكمان هي
3: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس تشهد
4: notaarabia.com تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع أوراق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: وكمان هي
1: تجمع تيقت الهدرة اللي قلو
0: وكمان هي
2: بس انت العاجب قلبي
3: المفروض ينشال القمر وانت بدالك
4: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: أهل الضيب حالي ما غزر ديلالي
0: وكمان هيك
2: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
0: وكمان هيك
3: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس تشهد
4: نوتة عربية.com تستحق السماع.

منه عم أحرمه منك قلبي غصب عنه الله الغني عنك لا تقربي

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: notaarabia.com website واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: notaarabia.com تستحق السمع.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: بعشق بعشق تفاصيلك، شو بدي أحكي تحكي لك
0: وكمان هيك.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: أهل الطيب حالي ما غزر دلالي
0: وكمان هاي
2: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
0: وكمان هاي
3: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس شهود
4: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: طب الجرعة تمه،

24 على 24 أحدث الأغاني وأجمل الأغاني نوتة عربية تحكي لغتك وين ما كنت

نوتة عربية. نوتة عربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك. نوتة عربية. نوتة عربية. نوتة عربية من فانكوفر كندا.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: notearabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت.

0: لو غصب عنك خليك مقرب من ربك عشان هيفضل الشيطان يقولك
1: يلا بينا.

0: دفتر كنت هبقى دفتر انصراف، انا كنت هبقى حاجه جامده بين حاجتين ضعاف. لو كنت وجبه طبعا عمري ما كنت هبقى سوشي، لا اسف ملمس سوشي او اقرب منه حتى، لو نطق قصادي عمري ما اكل منه حته.
1: لو كنت عين مغمده كنت ابقى برضه شايفه، لو كنت كلمه هبقى صادقه مش هبقى زايفه، لو كنت لمبه كهربك وعليك مش هبقى خايفه، لو انت اكرم حسني لا معلش انا برضه هايفه.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هيك
2: ولاجاتك والدنيا لالو
0: وكمان هيك
3: عجبوني عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هيك
5: يا مارق الطواحين
0: وكمان هيك
6: أهدك دك دك دك يا بابا
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

وكيف ذكرياتي حياتي وأهاتي اللي عشتن معي معقول نسيتيني وما بتتذكريني

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

0: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.
1: رح نغني أغنية جديدة بتقول ارجعي لي ارجعي لي. كلمات وألحان قد ما مبسوطين نحن، صرت أنا شاعر.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هاي
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هاي
2: ولاجاتك والدنيا لالو
0: وكمان هاي
3: عجبوني عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هاي
5: يا مارق الطواحين
0: وكمان هاي
6: أهدك دك دك دك يا بابا
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

نوتة أريبيا بتحكي لاختك وين ما كنت.

0: بحبه وحابب إلا قديش بحس
1: بنوتة عربية أغانينا هيك
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هيك
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هيك
3: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.
1: نوتة عربية

0: نوتا أريبيا دوت كوم ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السمع. نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتة أريبيا دوت كوم تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطنينا يا وغني
0: وهيك
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لغتك وين ما كنت.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السمع. نوتا أريبيا، نوتا أريبيا.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن. نوتة عربية. نوتة عربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك نوتة عربية. نوتة عربية. نوتة عربية من فانكوفر كندا.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي.
0: وكمان هيك.
2: خليك معايا ما تقطعيش.
0: وكمان هيك.
3: يا ستار قلبي ولع نار.
0: وكمان هيك.
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي.
0: وهيك.
2: حذرتك 100 مرة أنذرتك 100 مرة.
5: NotaArabia.com تستحق السماع.

0: العربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي،
0: وكمان هيك
2: لك تبع أوراق الشجر سافر حبيبي وهجر،
0: وهيك

0: وكمان هي
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

Thank you.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

وبتقسى علي أيامها، دنيا بتحكمني وبترمي علي سامة. لو ما حدي كنتي وعمري بإيدك صنتي، أنا لولاكي أنتي شو بسوى يا ماما.

شفنا امي اللي تعبت تكبرنا وهالدني شفنا جاعت تطعميني بردت تدفيني امي دخل جريك رضاك وبعد الدني تفنى.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنجمة
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبي تجرى
0: وكمان هيك
1: إذا مرة بستهلا خدت ومتجن علي
0: وهيك
3: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيلي
0: وكمان هيك

صوتا عربية من فانكوفر تستحق السمع. من فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

شي والدنيا ما تدوم متوحش امي تدعي لي بالخير في سباحك نقوم متوحش ضحكه خرجه من القلب ومتوحش دروسي متوحش كف ما عند المعلم ما قريتش دروسي متوحش حليبي وحلوه في جيبي وبوس على جبيني متوحش المرضى ونرمي في الدهشه وامي اللي تداويني متوحش بابا اللي يجيب القفه خضره والحم والقلوب البيضه اللي اليوم ولا تفحم اليوم صاحب خوان والخوم تبان وفاتورة وديوني اليوم ما لقيتك انا نومرهم في تليفوني ساري يا سكرة كاس وراكاس والفراق سباح مروح الفجر وصوت الاذان حي على الفلاح ضيع بين الشيب والعمر مشى والضحكة وين مشات فاتورة ذو وفاتورة ما وشغي العشاء متوحش خرجة بين بابا وامي مشديني من نادي متوحش تيح

من غير ذنوب فقرو ميزير يا ومستورين وفرحانة القلوب متوحش خويا نتعارك أنا بيا على طرف الدجاج وامي اللي تقوم وتاخولي حقي وتقول خوكم مكلاش متوحش صاري كيف لعبنا سارق وبوليس وأنا وبنت الجارة لعبنا عروسة وعريس واليوم كبرنا والبوليس حتى سارق في الأحباس واليوم بنت الجارة ولت تشاوف في حابين الناس وتمشي الأيام وكبرت الهموم وشيطان كبر اللي فينا استغنى واللي فينا حرق واللي فينا اهتر عركة عالورثة والأخوات اليوم أولى وعدو وماتت الكبار وكبرت صغار والخو ناس يخوه والدنيا فلوك ياسي مليان والبيرة في البار وناسي فاتورة الضو والمالي تحت باب الدار متوحش خرجة بين بابا وامي مشديني من نادي متوحش تيح

0: نوتة عربية.
1: نوتة عربية مبروك الإذاعة باسكال صار.
2: نوتة عربية.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: وكمان هاي وكمان هاي
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: وكمان هي
1: لازم نتلاقى فيهن ننساهن بعد الغلق.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com نوتة عربية بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت نوتة عربية. نوتة عربية.